الغلط وصلة تدور ارتجمت نفوس تقل التي سكتها وارتلت الى دار الاغرار والله الدنيا كدتها تفلسو ولا رسك الهك بردتك بس لا انت اللي ورسجر كان فلك با ورس لمرهن طلع ورس تنشين دا الدنيا زافو الشجر سرولي تسنتا بلنبر متدت الله هو تمنتا.

هاتي للتفوق فيها شبه وديني قلت لي لاش كلاغي تفنظ الاستنطي دلال تعجرت يواتا سمرت